التلفزة في كل شيء يختص بالدائرة الإذاعة والتلفزة. أما برنامج مصاحبات فليس من مستطاعه أن يذيع غير

والعجل ما قضى صوالح، والعجل ما قضى صوالح، ميزان خفيف مرتب، والراي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب، والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسب.